لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما سبحنا من سبحان الله وبحمده، وما حللنا من لا إله إلا الله، وما صلينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح حج هربينة بنت مسرور، ثم إلى روح سحارة بنت مسرور، ثم إلى روح Gusti Sahdan bin Gusti Hasan, summa ila ruh Sandri Ibrahim bin Muhammad Angga bin, summa ila ruh Maslian binti Anang Aja, summa ila ruh Isna Julianti binti Sandri, summa ila ruh Haji Sabri bin Jamal, summa ila ruh Haji Samah Haji Samah binti Haji Sabran, summa ila ruh Az-Zafak bin Haji Maskati, summa ila ruh Abdul Ghani bin Abdul Hamid, summa ila ruh Abdul Latif bin Abdul Hamid, summa ila ruh Abdul Khalib bin Abdul Hamid, summa ila ruh Asmuni bin Rahman, summa ila ruh Sa'diyah bin Talik, summa ila ruh Ahmad bin Nasrun, summa ila ruh Mahfuz binti Mahfuzah binti Muhammad Ramli, summa ila ruh Haji Arbani bin Haji Masri, summa ila ruh Bustani bin Haji Masaid, summa ila ruh Aliyah binti Haji Jaid, summa ila ruh Berlian binti Bustani, summa ila ruh Muhran bin Qumi, summa ila ruh Aminun binti Uthman, summa ila ruh Nur Sehan binti Muhran, summa ila ruh Hamzah Ginting bin Jabat Ginting, summa ila ruh Nur Hayati binti Muhid, summa ila ruh Taufiqur Rahman bin Samsul Muhibbin, summa ila ruh Iman Shah bin Anang Darman, summa ila ruh Ramzah binti Syukur, summa ila ruh Ahmad Umar bin Muhammad Rahman, walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum وجعلنا الجنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. نعم.